0: ساسي بعدين قال لك في الملي قال لي صوت اللام
1: السيرو كان ليش اتراسه
0: نعم كيف كنت بتبرد طول الساعه انا من كذا نوم ها
2: سيرو مين
1: كان امس صورت لي